ودول دايس في كروش بكلم سايس إيكي إيكي أوفا تفضل دايخ اتفضل يا فندم كهرب الستاير مكيف الزبون قوله إن أكبر من المراية بكره الغوايش بحرق الدواية طبعا لسه خايف بس بسلم على الكمايل بتاكلوا عيش مش غلطة وحيني متأكد إن الصنك لو تشاكك إنه بيداريني شايف الدنيا ضيقة يمكن طبق طاير الصيني لو محبش لو محدش يعرف عنا حاجة قلت الحب صغيرة عشان هي ترقصيلي أنا أضعف أنا في قفص من تفكيري بيقول على معه لو ركز واجتهد ما تقنعه إني أصلا برش بالدهب في الواقع مش أي قصة عشان أخش في سحر

najlepšie rašo pusír dudit az ale ora itu dudit az طبعا الرسول سيد التاتو كتل حد فيك السوء زي بيت الخلق دمي في القلب دمت دمتي كدمتي في الفم في روعة المكان مش عارف انه بيتخلق

Freak Show flirt und für unser Second für Eurodomar Lords. فهيكسون عندي احساسني بفتح الازاز من سنه لما من دخلت الدخان عبيري ابتلي حبست نفسك في سؤال وجودي مش مقصود كسيف هلس فيها وخلص نفسه وقال كابول يا بي قصدي محدد المساحه باب البيت بكسحتين اللي بتقعد دلوقتي داخل ببطء عايز يعدي ويحسسني اني مبكي بكتب ورا مسكه الملل في الليل عزمتوني فاخترت طرت كريم بطل كسلك تخيل ان الدنيا دي تخليك تأفور مثلا هتعود احلم هتكون احلى باحظ تفكيرك احظ ليه علاقه بانهم بحلق فاتت ثعلب طور البرج كفايه شرب مكسراتي تخرب بيت السحلب اهلا وسهلا بجري في مقلب انا فين النهارده اكل غيري قتل نضيف والفيري في البطبخ فيري في البطبخ

طول عمري عليك مشغول وقساوتك مهما طول يغلبني حناني واقول ما يهونش ما يهونش.

ولأهون يا خوفي بعد الأسي قلبي يخون عمرك ما كنت عليا وليهون يا خوفي بعد الأسي